وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة

واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين.

أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

سامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخذتم

على نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني

حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم

أولئك الحق ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.

قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.

سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم

رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم

اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. أستغفر الله وأتوب إليه.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم

الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله.

0: أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك
1: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل، ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: فجر اف ام الصباح بيحلى بوجودكم معنا. فجر اف ام احلى صباح من فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني ما هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليكي مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعة سان موريس لفرحة تستحقها.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة عشرة عمر.
5: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر اف ام.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح بيحلى بوجودكم معنا. فجر اف ام احلى صباح من فجر اف ام.

أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا مستمعينا، دمتم بخير. صباح الورد والفل والياسمين من برنامجنا يلا نصبح في هذا اليوم المشرق، في صباح جميل أنتم عنوانه دائما مشاهدينا ومتابعينا، بأجواء دائما كل يوم سبت الساعة 10 صباحا في برنامجنا يلا نصبح. كل التحية والتحايا لكل مشاهدين ومتابعينا بهالأجواء الحلوة والجميلة التي نتمناها دائما أن تكون صباحات جميلة في برنامجنا يلا نصبح. في هذا الصباح دائما دمتم بخير، صباح الورد والفل والياسمين والمسرات والأخبار القادمة الجميلة التي تحبون وتتفضلون دائما أن تكون أمنياتكم تتحقق في الأيام القادمة. صباح حلو لمدينة طول كرم، لمخيماتها نور شمس وطول كرم. صباح الورد والفل والياسمين لكل الوطن الفلسطيني، القدس والأقصى والمصرة والأسرة، الحرية الأصانة البواسل، وصباح الخير لكل الناس في هذا الصباح المشرق. دائما نتمنى لكم التوفيق ويوما جميلا، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك دمتم بخير، وإن شاء الله أضحى مبارك قادم ونحن في استقلال دائما وحرية يا رب العالمين. صباح الورد لكل الناس في هذا في هذه الساعة وفي هذا اليوم المشرق السبت، كل يوم برنامجنا يلا نصبح الساعة 10 صباحا. صباح الورد، ابعثوا لنا بأمنياتكم صباحاتكم الجميلة وكل الكلمات التي تعطينا الطاقة الإيجابية لنكون سعداء ونأخذ مساحة من الفرح بدلا من الألم. صباح الورد لزميلتنا أنوار الحج حمد في الكنترول، ولكل عائلة الفجر اليوم موجودين معنا، كمان مرفت عياط، غدير الشربجي، وكل الأصدقاء وعائلة الفجر. صباح الخير والورد والفل ياسمين لأسر السرغلي أحمد السرغلي، ولكل طاقم الفجر وعائلة الفجر دمتم بخير. صباح الورد والفل ياسمين لبراء عمر ولكل الناس الرائعة. خليكم معنا بالأجواء، مني أنا منتصر العناني في الإعداد التقديم، وصباحكم جميل ورائع جدا. يلا اتحفونا بصباحاتكم الجميلة وأمنياتكم بالاتصال على 0926849 أو على الواتساب على طبعا فجر أف أم أو منصة التواصل الاجتماعي برسائلكم الجميلة والطاقة الإيجابية التي هي سعادة الصباح معكم تكتمل. صباح الورد.

صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين. رجعنا لكم مشاهدينا متابعينا كمان مرة في هذا الصباح، تحفونا بصباحاتكم الجميلة. في حدا رح يسألني، يسألني من وين، في حدا رح يسألني من وين هالورود الجميلة وهالبوكي الجميل والرائع جدا. أكيد العالم المتميز أحمد الجيوسي حديقة الورود، يعني مميز. اليوم هو عيد ميلادي وأنا دائما لا أحتفل بعيد ميلاد في ظل أجواء إحنا منعيشها، لكن أكيد الورد بيغير مساحة إلى طاقة إيجابية وسعادة نوعا ما ومساحة. أنا بدي أشكر أحمد، طبعا أحمد جيوسي حديقة الورود، على هذه الباقة من الورود بمناسبة عيد ميلادي. دمتم بخير، شكرا لك يا أحمد جيوسي، وأنت مملكة الذوق ومملكة الورود لا مناص، يعني هذه ما فيها نقاش. شكرا لك يا أحمد جيوسي على هذه الباقة الجميلة بعيد ميلادي اليوم الذي يتصادف اليوم مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. شكرا لك يا أحمد جيوسي ودمت بخير وسلمت يمناك، والورد للورد، وأكيد أنت الورد الذي أنا أفتخر به دائما. شكرا على هاللفت الجميلة والرائع جدا منك يا أحمد الجيوسي. صباح الخير، صباح الورد، وصباح أحلى حديقة، حديقة الورود أحمد الجيوسي. شكرا لك يا أحمد. طيب مشاهدينا ومتابعينا مكملين معكم بأجواء الفرح وأجواء دائما الصباحات الجميلة التي لا تكتمل إلا بوجود الناس الرائعة والمميزة دائما. إذن مشاهدينا متابعينا، يعني هذا صباح الورد، صباح الورد والفل الياسمين أيضا، يعني في بداية لمحمد ياسين ابن خالي، وأيضا لوالد والدتي أم جمال خاصة باعت، يعني صباح جميل، ولخالي ياسين كمان صباح حلو جميل، ولكل العائلة دمتم بخير، ولكل السائقين العاملين على كافة الخطوط صباح الخير والورد والفل الياسمين. يا محمد دمت بخير، ولا أنسى أيمن الرائع، دائما مميزين مشاهدين ومتابعينا في هالأجواء الحلوة والمميزة. عبادة البدوي صباح الخير، صباح الورد والفل ياسمين، إلى كل علي ولعنان وسعد ولكل الشباب الطيبين من مطلعة من خلدون، صبح مونديلي يلا نصبح مباشرة هو صباح الورد، وكنايدين أكيد روحت من تركيا صباح الخير إلك، وكمان لمروان ملحم علي عوض ولكل الشباب فؤاد غانم ولملتقى رجال أعمال دمتم بخير، صباح الورد والفل ياسمين دمتم بخير وصباحكم جميل. أكيد كمان مشاهدين ومتابعين مكملين معكم بهالأجواء والصباحات الجميلة، بلشت الصباحات تنهال علينا في هالصباح الحلو. أكيد أكيد صباح الخير للرائع أبو كرم حسونة، ناصر حسونة دمت بخير وصباحك جميل، إلك ولعائلتك ولكل الطواقم التي تعمل في كزيت حسونة، وأيضا دينامو زيتة دمتم بخير وصباحكم جميل. أكيد في برنامجنا يلا نصبح أحلى الصباحات لكم دمتم بخير، ودائما الصباحات لا تكتمل إلا بوجود الناس الرائعة كمان، يعني دائما انتم مميزين واحنا دائما نحب الصباحات بوجودكم. كمان من الصباحات اللي بتوصلنا احمد القاضي، صباح النور والفرح الى الاعلام الرائع منتصر العناني، كل صباح وانت عنوان الاناقه في الكلام والحضور الجميل، نتمنى لك يوما مليئا بالنجاح والسعاده وان يبقى تالقك دائما يزين شاشه الصباح. انا زينه صباحي لا تكتمل الا بوجودكم انتم، كلماتكم الرائعه التي تعطيني الامل ودائما القوه للاستمراريه. صباح الورد والفل والياسمين لكم اينما كنتم، ولاهل ديرستيا ولسلفيت احمد القاضي دمت بخير وصباحك ورد وفل وياسمين. شكرا لك، صباحات حلوة كمان. ميساء سلامي أم علي، أحلى صباح لكل طول كرم وزوارها، أكيد من كل أهلنا في طول كرم أهلا وسهلا فيكم، لضيوفنا كمان تجارنا أصحاب البسطات كمان يدير بالهم يحافظون على النظافة، كل واحد ينظف حواليه عشان تكون مدينتنا حلوة، لأنه المهندسين النظافة بنحطهم على رأسنا من فوق لأنهم هم تيجان اللي بيحافظوا على بلدنا ودائما على الدوام بنظفه. خلينا نكون شركاء بالنظافة مع بعض لتكون طول كرم حضارية وحلوة وطاقة إيجابية وجميلة دائما. شكرا يا ميساء سلامي أم علي أشكرك. أيضا صباح جميل إلى زميلنا مروان ملحم رئيس ملتقى رجال أعمال، صباح الورد والفل والياسمين إلك ولعائلتك بدون عبادة وبدون فؤاد غانم وبدون علي عوض، يعني خليهن هذا لك صباحهم لحال. صباح الخير يا مروان إلك ولأحمد عدوان وإبراهيم عدوان دمتم بخير ونعيما سلفا يا حبيب، صباح الورد والفل والياسمين. كمان من الصباحات اللي قاعد توصلنا أم أسامة لبزور، صباح الخير من جنين جنة الدنيا على الأرض، يا سلام احنا كل فلسطين جنة وجنين جنة ومخيمها جنين جنة وسيبقى جنة وسنعود بإذن الله تعالى. صباح الخير يا أم أسامة لبزور، تحياتنا إليك وفلسطين جنة الأرض وجنة العالم، صباحك ورد ولا أهلنا في جنين
ميساء سلامي ام علي كمان مره بتقول يسعد صباحك استاذ منتصر، الاعلام المميز المتميز المتالق دائما بوجودكم، نحن نتالق ونتميز كعائله جميعا في الفجر الجديد، دمتم بخير. شكرا لك يا ميساء. احمد القاضي بيقول صباح النور والفرح للاعلام الرائع المتميز منتصر العناني، كل صباح وانت عنوان الاناقه كمان مره والسعاده، وان يبقى تالقك دائما يزن يزين الشاشه صباح. شكرا لك يا احمد القاضي من ديرستيا، صباح الورد والفل ياسمين، انتوا اللي بتزينوها. كمان صباح الخير وعيد ميلاد سعيد للاعلام المتالق منتصر العناني، لك صباحا مليئا بالفرح والسعاده في يومك المميز، وان تكون ايامك القادمه كلها نجاح وتالق وراحه وبال، كل عام وانت بالف خير وعقبال العمر كله بالصحه والمحبه والانجازات الجميله. اشكرك احمد القاضي من ديرستيا على معايدتك لي في عيد ميلادي، اشكرك. انا عيد ميلادي كمان لا تنسوا يوم عودتنا باذن الله تعالى يا رب، يوم عودتنا وحريتنا يا رب، ان شاء الله السنه القادمه عيد ميلادي ويكون هناك الحرية والاستقلال والأقصى والقدس نزورها وهي محررة بإذن الله تعالى. أشكرك يا أحمد القاضي على التهنئة. منير أبو تمام بقول أجمل صباح طاقم تلفزيون الفجر وبرنامج يلا نصبح والغالي منتصر، ونقول فاستبشروا وتفائلوا بالخير، صباحكم تفائلوا أمل وسعادة يا رب، من جمعية رعاية شؤون المعلم المتقاعد. شكرا لرئيسة الجمعية الهام دياب، وشكرا لمنيرة بتمام ولكافة المجلس جمعية رعاية الشؤون المتعلم المتقاعدين، شكرا لكم ودمتم بخير وصباحكم ورد وفل ياسمين، نتمنى لكم دائما التوفيق لأنكم مميزين أيضا. كمان أحمد القاضي كمان مرة من ديرستيا، صباح الخير وعيد ميلاد سعيد للإعلام المتميز، أشكرك أشكرك يا أحمد على تهنئتك في عيد ميلادي، أشكرك. أم رامي صباح الورد والرضا، الله يسعد صباحكم ويجعل يومكم كله خير وبركة، آمين يا أم رامي، يا رب يا رب دائما الألم يتحول لأمل بإذن الله وسعادة وفرح قادم بإذن الله. شكرا لك، يا ريت تقولوا لنا في أي مكان عشان من أي مدينة عشان إيش، طبعا نبعت تحياتنا لكم. محمد جمال، محمد جمال حسين يسعد صباحك كل خير أخوي منتصر وطاقم تلفزيون الفجر عقبال 120 سنة، كل التحية ودمت بخير. شكرا لك محمد جمال على تهنئتك بعيد ميلادي، دمت بخير. إلى كل المحافظة على رأسها الدكتور عبد الله كميل أبو جهاد وكل طاقم المحافظة على عيننا ورأسنا، ويسعد صباحكم. شكرا لك محمد جمال. زهرة النرجس صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين. غدير صباح الخير، غدير شوربجي طيب اوكي اشكرك، شكرا لغدير الشوربجي وجوزها هيثم صبريني. طيب صباح الورد والفل ياسمين. اميره ابو ليالي ام محمود بتقول صباح الخير، صبحكم بانوار النبي يا رب، الله يصبحك بانوار النبي، ودائما تفائلوا بالخير تجدوه، واتركوا التدبير لمن هو يدبر الامور على هذه الارض، الله سبحانه وتعالى. شكرا لك يا ليالي أم محمود، دمتي بخير، بس يا ريت تكتبوا لنا من أي بلد، من أي مدينة، من أي قرية، من أي مخيم، من أي دولة. وسيم داود يسعدك يا وسيم، صباح الخير أستاذ منتصر، صباح الخير إلك ولعائلتك ولكل الناس، وسيم الوسيم دائما. أميرة بسفاقة يسعد صباحكم من مغسلة أبو سمير لغسيل السيارات بداية أسبوع، وكل عام وأنتم بخير. شكرا لك أمير، ملك الغسيل، ملك مغسلة أبو سمير الغسيل، أشكرك يا أمير أبو سفاقة وصباحك حلو، أكيد غسيلك نظيف نظيف، شغل نظيف نظيف، بس بتعرف وين الكت أوت. يسعد صباحك يا أمير. طيب وسيم داود بقول كمان مرة صباح الخير من طول كرم، رافع الشاهين صباح الخير للجميع، أحلى رافع وصباحك ورد وفل ياسمين. وإحنا ذكرني رافع الشاهين في مقدم البرامج في الأردن في برنامج جرب حظك رافع شاهين، شكرا شكرا يا غدير، دمتي بخير إليك ولجوزك هيثم اللي بحبه كثير. طيب رافع الشاهين شكرا لك وصباحك ورد وفل ياسمين. يعني عن جد احنا من صباحاتنا حلوة كتير في الناس اللي موجودة، انا بكون مبسوط وسعيد بهالناس الرائعة والحلوة اللي دائما بتتابعنا ودائما دائما مميزة. كمان مشاهدين ومتابعينا احنا مكملين معكم بالصباحات الحلوة والجميلة قاعدة توصلنا. زهرة نرجس جنين، كل عام وانت بخير، شكرا لك يا زهرة نرجس على تهنئتك بعيد ميلادي، وإن شاء الله كلكم بالخير وجنين بخير وطول كرم بخير والأقصى بخير وكل الوطن بخير يا رب. شكرا لك يا زهرة النرجس من جنين. تامر بدران أبو دانيال
صباح الخير لبلدنا الحبيبة طول كريم من ديال الغصون، أحلى أبو دانيال وأحلى تامر بدران، دمت بخير. وتحياتنا لأهلنا في ديال الغصون والجاروشية وكل المدن الفلسطينية والقرى الفلسطينية والمخيمات، صباحكم حلو دائما لا نمله، لأنه الناس الرائعة هي اللي بتعطينا الطاقة الإيجابية لنكون ونكون. أبو العز يسعد صباحكم، أحلى أبو العز، وصباحك ورد وفل وياسمين. رافع الشاهين كمان مرة كل عام وأنتم بألف خير، شكرا لك وأنت الخير كله، صباحكم ورد وفل وياسمين. دائما احنا دائما صباحاتنا حلوة، بدك صباح مرتب يا عبادة، أحلى صباح إلك وعبادة البدوي، إلك ولسعد ولعبادة وأصحاب شركة ابن خلدون، كل الطواقم التي تعمل فردا فردا على رأسنا من فوق، صباحكم ورد وفل وياسمين. وشكرا لوجودكم معنا دائما في كل المناسبات وكل أيضا برنامجنا يلا نصبح، صباحكم ورد وفل وياسمين ويومكم جميل ورائع جدا. رافع شاهين من نابلس متابعكم، أهلا وسهلا فيك يا رافع، ودمت رافعا دائما رافعا للتميز والإبداع والحضور، نتمنى لك التوفيق دائما. مشاهدي متابعينا صباحكم ورد وفل ياسمين، كمان أحلى صباح كمان لمدير دائرة المعارف في بلدية طول كرم مصعب علي أبو صلاح، يسعد صباحك يا مصعب، دمت بخير إلك ولوالدك أبو مصطفى ومصطفى، وللمهندس عامر ومصدق وسامر ومصطفى، ولكل الشباب الرائع جدا، ولوالدك على عيننا وراسنا، دمت بخير وصباحك جميل يا مصعب. من برنامجنا يلا نصبح، أحلى صباح إلك دائما، ولطاقم طاقم كمان دائرة المعارف في بلدية طول كرم، يسعد صباحك يا مصعب. طيب مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا كمان الصباحات. ليلى أم محمود بتقول شكرا للمدير منتصر. لا يا عمي أنا مش مدير يا عمي، لا لا لا أنا مش مدير يا عمي، أنا مش مدير، أنا مجرد مواطن إنسان عادي في تلفزيون الفجر. يا جماعة دمتي بخير شكرا. طيب هنا كمان طيب ليالي محمود، ام محمود، ليالي ام محمود بتقول شكرا للمدير منتصر وثقة تلفزيون الفجر، وعقبال 120 سنه يا اخي منتصر، ويجعل ايام عيد الاضحى المبارك مليانه بالخير والبركه. اشكرك يا ليالي ام محمود، دمتي بخير، واشكرك على معايتك بعيد ميلادي اليوم، صباح الورد والفل ياسمين، شكرا لك. واحنا عيله وحده في تلفزيون الفجر، فيش عندنا مدير، احنا كلنا مدراء، صح يا انوار؟ طيب انت مدير عبراء، مدير عبراء ولا طيب على حالها. طيب طب وين فادي الزلمي؟ قبل شوي كان يحكي زلمي طيب صباح الخير لفادي بدير كمان، صباح الخير لكل فلسطين. محمود محمد سلمان بيقول صباح الخير لكل فلسطين، وخصوصا لصوته الكرم النابض بالحياة والتفاؤل المتألق منتصر العناني، بتمنى لك العمر المديد بالصحة والعافية وهدات البال. أشكرك يا محمد سلمان، أشكرك من كل قلبي، وصوتي هو صوتكم، احنا صوت المواطن، صوتكم جميعا، لنكون دائما متألقين. وشكرا لك على تهنئتك بعيد ميلادي، دمت بخير حبيبي، يسعد صباحك. مهدي اسماعيل بيقول، مهدي اسماعيل بيقول صباح الخير لأشرف أبو سعيد من طاقم الشركة، وألف مبروك التارجت يا أشرف، ألف مبارك، وصباح الخير صباح الخير لأشرف أبو سعيد، دمت بخير. وإلك يا مهدي اسماعيل دمت بخير، أحلى مهدي في الدنيا. أحمد أبو عبد، أحمد أبو عبد بيقول صباح الخير، أحمد أبو عابد من قطر، تحياتي إليك أستاذ منتصر والجميع، يعين عليك، أشكرك أشكرك يا أحمد أبو عبد، صباح الخير يا أحمد أبو عابد من قطر، وإحنا بنقول لك من فلسطين لقطر، تحياتنا إليك ولأهلنا في قطر، وشكرا إليك وللجميع، صباح الخير. ليالي أم محمد يسعد صباحك، أشكرك يا أم محمد، دمتي بخير ورفيقتنا دائما في برنامجنا يلا نصبح، يسعد صباحك يا أم محمد. براء عمر، وأخيرا يا أنوار براء عمر، كل عام طلع شو كاتب لي، كل عام وأنت بخير ختيارنا، بس والله لظني شباب أشب منك، أنت الاختيار ولا طلع، أنت الاختيار صباح الخير يا براء، أشكرك، كل عام وأنت بخير والصحة وهدات البال إلك ولعائلتك ولكل أهلنا في بلدة فرعون، دمت بخير وشكرا. إن شاء الله من عيد عليك بعيد ميلادك القادم. وين عيد ميلادك بتعرفي أنوار؟ مش معروف أصلا، ما لهش عيد ميلاد أصلا صباح الخير يا براء، شكرا. نسيم غوادري صباح الخير من بيري الباشا جنين، أنا خلص لما يكون غوادري بكلكم بيري الباشا، ورجاء الغوادري صباح الخير لك يا نسيم غوادري، لك ولأهلنا في بير الباشا والغوادري، دمتم بخير وصباحك نسيم دائم بالحب والسعادة، أشكرك يا نسيم.
دائما كمان أنا بحب أصبي على صاحبنا وزميلنا جهاد القريب اللي ببعت لك قاعد تهنئة، كل عام وانت بخير بألف خير أستاذنا العزيز عقبال 120 سنة. شكرا لك يا جهاد القريب، دمت بخير. ودائما جهاد القريب عنوان، يعني دائما عنوان. أشكرك على معايدتك بعيد ميلادي اليوم، دمت بخير. يعني كلها أعياد ميلاد ما شاء الله، إن شاء الله دائما أعياد ميلاد ونفرح فيكم كمان ويكون العمر كله إلكم يا مشاهدين ومتابعينا، دمتم بخير. وشكرا لك يا جهاد. كمان من الصباحات اللي بتيجينا قاعدة بهالصباح الحلو، شوف هالصباح الحلو كمان، مريم مصدق أبو صلاح، كل صباح الخير لطول كلمة جميلة وأجواء العيد المميزة والأسواق الفخمة، يا رب آية الرزق للجميع وصباح حلو. شكرا لك يا مريم مصدق بنت الغالي، أكيد بنت الغالي مصدق أبو صلاح. يعني احنا منقول دائما دائما انتم مميزين، يعني صباح الخير يا مريم مصدق أبو صلاح، بعت لنا رسالة بتقول صباح الخير لطول كلمة جميلة وأجواء العيد المميزة والأسواق الفخمة. أشكرك يا مريم مصدق أبو صلاح، أنت بنت الغالي، بنت الغالي وسيدك الأغلى كمان أبو مصطفى. صباح الخير لمصدق أبو صلاح ولعائلتك جميعا وفردا فردا، وشكرا لمريم. وأكيد إن شاء الله الأسواق فخمة، ليش وكلها مراوح أكيد عشان الشوب بلش من عند وين؟ من عند أبو صلاح للأجهزة الكهربائية. يسعد صباحكم، صباحك مروحة يا مصدق. طيب مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا بهالأجواء الحلوة والمميزة دائما في الصباحات الأجمل دائما في برنامجنا يلا نصبح. خليكم معنا بالأجواء مشاهدينا ومتابعينا، بعد قليل مكملين بعتولنا بالصباحات الجميلة. وأنا بدي أشكر من كل قلبي كل واحد قاعد بهنيني بعيد ميلادي اليوم السبت، دمتوا بخير وشكرا لكم فردا فردا. مكملين معكم أجواء برنامجنا يلا نصبح، خليكم معنا.

رجعنا لكم مشاهدينا ومتابعينا في أجواء الصباحات الحلوة والمميزة اللي أنتوا عنوانها دائما. أنا بتشكركم على وجودكم معنا في هالصباح، وبتشكر كل واحد من قلبي اللي بهنوني قاعد بعيد ميلادي في هذا اليوم. شكرا لكم من القلب إلى القلب، ودمتم بخير، ربنا يطول في أعماركم ويعطيكم الصحة والعافية. هذا أهم شيء. حين يدرك الفرد أن الآخر ينظر إليه ويتصرف معه كخيار ثانوي، عليه أن يراجع أولوياته بتأني وهدوء، لأن الندم قد لا يكون هو الحل الذي يرمم خيبة ظني. صباحكم يزهر صفاء ونقاء. إن التسامح والإيثار ونكران الذات من ثوابت الأنقياء الذين لا يندمون على فعل الخير مهما جند الحرمان والتهميش من أدواتهم للنيل من كبرائهم وشموخهم. صباحكم إشراقة أمل. أشكركم وأشكر هذا الكلام الرائع جدا فيكم مشاهدين متابعينا. كمان من الصباحات اللي بتجينا اليوم أحمد القاضي، كمان مرة من درست قضاء سلفيت، بدي أتصبح أخرى مرة على مدينة طول كريم ومدينة قلقيلية والبلدة درست، وكل عام وأنت بخير يا أحلى إعلامي. أشكرك يا أحمد القاضي، شكرا لك، وشكرا. صباح جميل لطول كريم وقلقيلية وديرستيا وسلفيت وكل المدن الفلسطينية، دمتم بخير وإنتم من أحلى بوجودكم دائما. أشكرك يا أحمد القاضي من ديرستيا. أزهار القب تقول يسعد صباحكم، صباح الخير يا أزهار إليك والأهنة في دير الغصون والجاروشية وكل كرة الشعروية عتيل باقة الشرقية زيتة كل دير الغصون كل كرة شعروية، صباح الخير علار صيدة وكل الكرة الفلسطينية والجاروشية، دمتم بخير وصباحكم جميل ورائع جدا كما أنتم. صباحكم ورد وفل ياسمين. أنا يعني هذه الصباحات لا تكتمل إلا بوجود الناس الرائعة والمميزة التي نحب ودائما ننظر إلكم، دائما أن تكونوا طاقة إيجابية. وأنا بتمنى دائما منكم مشاهدين ومتابعينا لكل الناس اللي بتشاهدنا وبتتابعنا اليوم في الصباح الجميل. مشاهدين ومتابعينا دائما عنوان مهم يعني مميز بوجودكم مشاهدين ومتابعينا لنكون معكم في الصباحات الحلوة اللي انتوا عنوانها، وأنا كثير سعيد ومبسوط دائما في تفاعلكم وصباحاتكم الجميلة اللي انتوا عنوانها واللي احنا بنحب تكونوا دائما معانا لنصبح عليكم وتصبوا علينا ونخلي حياتنا فيها مساحة من الحب والأمل والسعادة والطاقة الإيجابية. لا نستسلم، نحن نتحدى، لا نتوقف مهما كان الألم كبير، نحن أقوى من الألم ونحن من قهرنا القهر يا جماعة الخير. صباح الورد والفل ياسمين. بدر إشحادي بكل صباح الخير طول كلمة تلفزيون الفجر وكل عام وطول كلمة عامرة بأهلها ومخيماتها يا رب. أشكرك يا بدر إشحادي جارنا العزيز ابن الغالي الأستاذ أحمد إشحادي، دمت بخير أبو بدر، ولبدر إشحادي ولعائلتكم وللجيران فردا فردا صباح الخير إليك ولعائلتك ولطول كرم وأهلها ومخيماتها، وربنا غير الأحوال يا رب العالمين. صباحكم ورد، شكرا لك يا بدر. عبادة بدوي بقول كل عام وانت بألف خير أخي منتصر عقبال 120 سنة حبيبنا، تسلم يا عبادة البدوي إلك ولمعاذ وسعد ولأسرة ابن خلدون، دمت بخير، شكرا إلك على هالتهنئة بعيد ميلادي اليوم ودمت بخير. ولكل واحد بيودي لي وبيبعث لي وبعيد علي أنا بدي كله يسعد صباحك، وإن شاء الله العيد القادم عيدنا عيد ميلادي هو عيد دائما يؤمن بأن القادم هو أجمل لفلسطين يا رب العالمين، عيد ميلادنا عيد التحرر بإذن الله تعالى. أشكركم جميعا من القلب، شكرا لك يا عبادة. جهاد سعادي بيقول صباح الخير لمدينة الجميلة بناسها وتجارها، أهلا وسهلا بالزوار الكرام، طبعا أهلا وسهلا في زوارنا من كل محافظات الوطن من الداخل الفلسطيني، من كلكم طول كرم تستناكم، تعالوا علينا وخذوا عينينا، تعالوا علينا وخذوا عينينا، وإحنا طول كرم مدينة الكرم، مدينة التحدي، مدينة كل الأشياء الجميلة. أشكرك يا جهاد سعادي، ودائما إحنا مكملين معكم مشاهدين متابعينا. كمان أنا بدي حي كمان الغرفة التجارية برئيسها قيس عوض وكل طاقم الغرفة التجارية، بتمنى لكم التوفيق ودائما السعي لإنعاش الاقتصاد في مدينة طول كرم وتجارها والحفاظ على

0: طول كرم وفي ظل تحديات كبيرة. شكرا لك يا قيس ولمجلس غرفة وتجارة طول كرم، دمتم بخير، ومزيدا من الفعاليات والتشجيع لأهلنا ولتجارنا، وربنا يحمى طول كرم بالخير والاقتصاد والحب والسعادة. وأهلا وسهلا فيكم اليوم السبت، أهلا من الداخل فلسطين من كل محافظات الوطن. طول كرم تستناكم بجمالها بإشراقتها بخضرتها بناسها الطيبين وكرمها الدائم. شكرا لك يا قيس عوض ولطاقم دائم الغرفة التجارية. مكملين معكم مشاهدينا، طبعا مشاهدينا متابعينا دائما مميزين، كمان مشاهدينا متابعينا من الصباح الجميل بدر شحادة بقول محمد عصام من مصر بصبع على طول كرم واهل فلسطين. شكرا يا بدر، وتحياتنا لمحمد عصام من طول كرم فلسطين لمصر الحبيبة، صباحك جميل لأهل فلسطين كلها أكيد. قيس عنان صباح الخير إلك ولعائلتك ولكل الناس الطيبة، نتمنى لك التوفيق دائما والخير دائما. مشاهدين ومتابعينا اللي احنا دائما نسعى دائما تكونوا مميزين. كمان أنا بتوجه أنا كمان في برنامجي يلا نصبح بتوجه التحية لبلدية طول كرم وعلى رأسها رئيس البلدية نصر فقها وطاقم المجلس البلدي الجديد، الله يعطيهم الصحة والعافية. وكمان بدي أوجه رسالة للقسم المهم جدا في بلدية طول كرم الذي يعمل ليلا نهارا، اللي هو قسم مهندسين النظافة. مهندسين النظافة، شكرا لعدلي نصيف رئيس القسم، وأيضا الطواقم مهندسين النظافة اللي احنا بنحطهم على رأسنا من فوق، اللي بيخلوا البلد نظيفة دائما ليل نهار. وزي ما حكينا يا جماعة، البلد بلدنا ومدينتنا وبدنا نحافظ عليها. كلكم خليكم معنا وكل نتشارك مشاهدينا ومتابعينا لتكون مدينتنا حلو وجميل ورائع جدا، وننظف حوالينا. يعني صاحب البسطة يا ريت ننظف حواليه بعد ما يخلص آخر النهار، صاحب الدكان نفس الشيء، كل مكان بوقف فيه إنسان يترزق يا ريت الله يرزقكم، لكن يا ريت تنظفوا حواليكم عشان مدينتنا تكون نظيفة، ونتساعد مع مهندسين النظافة اللي بنحطهم على رأسنا من فوق، الله يعطيهم العافية، تعبوا قسم النظافة. أنا بضرب لهم التحية وبرفع لهم القبعة الحمراء، شكرا لكم من القلب. بدنا طول كرم نظيفة وحضارية، ونستقبل ناسها وأهلها وزوارها بكل نظافة وحضارة. كمان لأهلنا من الداخل الفلسطيني أهلا وسهلا فيكم ودمتم بخير، ونتمنى عليكم، احنا بنرحب فيكم، صدورنا مفتوحة لكم، بس يا بنتمنى انكم توقفوا في المناطق القانونية، يا ريت في المواقف القانونية. مشاهدينا ومتابعينا اهلنا من الداخل الفلسطيني، وكمان في اهلنا من عندنا كمان بوقفوا عكس السير، نتمنى بمساعدة الشرطة انه وقفوا ضمن القانون ونخلي البلد مرتبة وتكون سلاسة الحركة فيها هينة. اهلا وسهلا فيكم، نتمنى لكم الخير وعلى الرحب والسعة، وطول كرم مضيافة والابتسامة بتستناكم. شكرا لكم جميعا. كمان مشاهدين متابعينا، يعني بهالأجواء الحلوة كمان بدنا نشوف الصباحات. دكتور عقارات البيع في فلسطين، تحياتي زميل منتصر، صباح الورد والفل والياسمين لعقارات البيع في فلسطين، تحياتنا لكم ودمتم بخير وأحلى صباح لكم. كمان دكتور جوان أبو عيسى، يسعد صباحك أستاذ منتصر، يسعد صباحك إليك ولزوجك ولكل الناس الرائعة جدا، والله يرحم والدك ووالدتك ويتقبلهم في جناته ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. أبو محمود دمتم بخير، شكرا إليك يا دكتور جوان، منورة طول كرم أهلها، بصبح زوجي وأولادي وأخوي وخواتي وكل المحبة لكم، أكيد صباحكم للجميع. مصطفى كندس كل عام وانت بخير، وانت بألف خير يا مصطفى. جميل سرحان بكل صباح الخير زميل منتصر، احلى صباحات لك يا جميل سرحان، لك ولكل الناس الرائعة والمميزة صباحكم ورد. لا يا عبادة، مروان ملحم عيد علي قبلك، يا صباحك الورد وفلو ياسمين، اشكركم. طيب شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا، شكرا لوجودكم معنا في برنامجنا يلا نصبح، دمتم بخير، ألقاكم إن شاء الله يوم السبت المقبل في جولة جديدة من برنامجنا يلا نصبح. وصباح الخير، يسعد صباحك طول كرم، تحياتي أستاذ منتصر كل عام وانتم بخير، من الأستاذ صلاح أبو حفيظة، شكرا لك وصباحكم جميل. شكرا لزميلتي في الكنترول أنوار الحج حمد، براء عمر وكل طاقم تلفزيون الفجر الجديد، شكرا لكم كل عام وانتم بخير وأضحى مبارك، ألقاكم السبت المقبل إن شاء الله في جولة جديدة من برنامجنا يلا نصبح، دمتم بخير وصباحكم جميل ويومكم أسعد، وخلي حياتكم طاقة إيجابية. إلى اللقاء.
1: كوميرشال بريك فجر اف ام.
2: خليك شركة سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: تنبض بالمحبة.
1: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية. بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.
3: فجر FM كوميرشال بريك. فجر FM
4: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.

بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير. فجر أف أم.

سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: اللي دايما فرحان جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرم شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من

في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استراتيجية

0: أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة، وباقي مواد البناء من أجود الأنواع. ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها. شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: فجر أف أم

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: فجر أف أم.

0: حبيبي.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM.

0: البريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: فجر أف أم.
4: هاي احمد جاهز؟
5: يلا بينا
4: تاني؟

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-98403.
2: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. بنت الدلال عروستنا. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا
3: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
2: كله بالرغيف.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية، سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

بريك فجر اف ام. الماس الشنطير للذهب والماس.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 2017.
4: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05 944 9843.

أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة، وباقي مواد البناء من أجود الأنواع. ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس. محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية.

0: لمن تحبين، منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر FM. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر أف أم.

0: البريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
0: الماس الشنتير، الذهب والماس.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1-2 وحتى تاريخ 30-6.
2: فجر FM.

0: تنبض بالمحبة.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجيلاند هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

الثالثة عصرا بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: فجر FM.

0: انفجر انكسر انحفر انحصر جوا تبر مفتاح انطمر انغمر انقهر لبابه بحن
1: انا وين انا هنا I'm right here I want

في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استرا

فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون اي اضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-98403.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. فجر أف أم.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش، لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر FM

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: فجر FM

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، إسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

0: ما الذي يميز شراء سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: ألماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: إحساس.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: فجر اف ام
3: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: تنبض بالمحبة.
1: يما بلال تعال روح لي مشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: فجر FM

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر FM. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: فجر FM.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أفأ.

0: Ahora foi, Samir, Samir, vai.
1: Commercial Break. Fajr FM.
2: سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
1: فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1

الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2

سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ

جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

شوق من نوم.

0: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: فجر FM

0: كبير اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: فجر

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: فجر أف أم

0: ساعة الآن 8 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: حبيبي.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب